قال خاني دقو حسنو حتى وساغم داري دنياي عزيبهم هوا ويلي خاني دقو لو دلال حسنو بس

قال خانه دوغول دلال حسن تيلي سجار بمتيلي داريش حسن تيلاني قولي كيوا زبطينا لساسر منو حسن بزمام قرتن ابون چاندرو خيبتو خيلي خود حيفا من ايل كشتنا تاقي تيل تخواش مريم حيفا مده كمود اسمالي حسن بزمام ذي عصرية بند شاسرا باجاري بلي سيدان دست

خانه دوغو حسنو حتى وساغم داري دنياي عزيب مهاوا ويلي ايرو وزي جوم باجارة باجارة سيرتي سربرا علب عزيز سوارا كشتنا حسن بزمان بكم جشوانو غافانا تجاري بزي جلب دوغو هر جامني كشتنا حسن بزمان

0: جبوفان حردو چعباوي چبك و چنكد دلدا چقيس يا حردو چعب الجو ينادى لاري حطاني قوي دنيا جبو يوينا خرابك
1: و دا فيجا او دقا سر گردني انا دقتين رهشتني يجا بيواني خوشك بوني جي شاتنا قهرتن دوان صالي داوي دا چه شعن و چه دقي قهبن يك سر بري خود دن سر تختور وان شعن وان دقا رادهجني و قلق ستراني بري يجال سر وان شعنا وان يعني او ميزاك زيدا بو خوشك بونا كزيدا بو ل خوشك بونا جنيه زيدا دكر يجا انا ام دبيرين قشتين راهشتن
0: دقا لسر چني خوش كدل دا او دقا لفيدك يا
1: والله كده كي با انا تي راهشتن احري قرن قولو وجه صافي با

0: ام شعناد جميرن محمد صالح ابد بيجن تقيس شعن سر لاشي ميو وجهي ميو يي سيدان هني اي جانا كاوك ما قلت يعني قال لك كسات نري هولداني خد كنج بو غراجني خاصه او شعني يقولوا اي بارز ايكو بيتر بلنت انا افش عني انت قال كي نكار دستي خو بدي قهداري نارتا والكيدا كيبن صباحا وبخير وخشي بابيكمان حركس انا كا كاركي دكا ينش خورا بو يطاشتي دخو يدركتي يلسر كاري خوي يلسر رياي اجا حريك غروجا خو بانر جی جبرگو امز تعالی هفتیه ده دست به کبه گمان و هنه کی روجاوی خوشیجی در باس با تعالی هفتیه چهارشنبه ام بشمه بهتر باشترنج چهارشنبه سیدم
1: برا به حملین دل داروجک تنیما و بغد

0: لقيت الطب. دبي ضحكتك فيها كهرباء كهرباجي الجمنة ما يدل داك ضحكة إني كني بينهاش هواية.
1: أنا زامية.
0: أري ويا بسكي باش ويا شخوا يدل داك تجي أنا صار زمان جار جاران نجبر استريسة آروجي وأمجيان داوية حفتي قالك وستاندن شي بوي تعباندن شي بوي دفان روجين داوية داجي قالك بريارو بويري نخوجي شي بونا دي هلق ويك بحس إنه هو إنرجي الجوم وينانا ماية إجا قرنك أو ويك ناس بك جي تمي تشتي قوت خواز وكو بعربي بيجن على طبق من الفضة جير ناي لازم قو بتعب وهو اللي بده حطاني قو بقي ويتشتي قو جي حز دكو دو خواز بك هيشي إجا قرنك أو قو تبي في تشتي ودا في وستاندنا هاني جي دفيت مي مرو لول تشتكي بتشوك بقره بهلا قولة ودافعكي بده مرو مرو بردوان بك
1: انرجية بده مرو گهداری ما اونجی جمر بیژن چه دیه لگون روزه خو تمام بکم تال یعنی بتهای بد د د تالیا هفتیه دایان د هندری هفتیه دوک آن ایروج روزه چهارشنبه دماغو انرژی الجمو نامینه چه دب وکم دافع کشور گون روزه خو دست پی بکن تیکلیه مهردم لپیشیا و وکرینه جبو پیوندیان صفر نه سه صفر د دو چهار سه چهار صفر هشت
0: وش بو نامیان صفر نه نه پنج هشت صفر شش چهار نه سه

0: هن ما جمرة هاتنا جاشان نفيسان دياد بجال سويد مو أزدوري مال ما دوري مال باتا خما ولو يعني أف غريبي ده لقو طاقة الجم يكي نمينة انرجية نمينة اللي أو مكالمة سري سبهي بجامرة وقشي دو قهرة ده لقو أزوي وستان دني وتعبي قشي جبير بكم دافع كي ده دمه قو أزين ده دمه قو أزروجع خبر دوام بكم وأز دخازم أسترانا شيدا تو چه دو بیجی لسر چاوا از دیاری ویبکم
1: سترانوی خوش والا دل
0: گلکی سبا تا بخیر با جاشان سبا جاتا جی بخیر با هر سبا بشتغل مادام او دافع تاریا خوناست کریا و گلکی خوشه موسیقی

0: هن عمين دنجي جمرهاتنا دلدا جمع خليل جقامش لو دبيجة هقير يك بمين اللي بندا فان قراراتا وفان دغطا آجياني لازم خوش بير بك ودورا خوش بير بك جاو يك چاوا بك مجبور قو تمام بك وبحملينا والله خبر اوي افيا طاقة ايجابي بخوي دلدا
1: اري ما وي چبك هقير ام بندي بريار هذن وبندي فان قو هرتني ايقو چه دبن امي قلكي بوستن ومي قلكي بتاحبن ام نما دكارن جيانا خبر دوام بكن سيوان جيني في سان دي دبيجة اج ترمبيلي لو جهدار دكم ازبريدا مزدرم قامشلو كاسترانا كي خوش دياري مبكن استرانا ما ايرو قش او قرز استرانا قش دياري تاسيوان سواتب خير با تبخير سلامت بجيه قامشلو

0: زرافة شكرية وشنكرية حمستران ايك نا هندك ايك نهن بس نقلك انقش لسر زرافة يا سيدان
1: والله ايك ناجي هي
0: هي باش يعني باش ابجي باش كنا نبس ما براستران جيت النبن

0: محمد صالح تشكر فيس بهي يقول مالي كارش خور ديلاني بك اسكت ما حيره قوي يقول هندري ترمبيلي وسياري دو تش بك السيدا
1: امي انا هراب من البيت اكي
0: ايما اري ايما هي ام مستر كسيرو مشتين ام ديلانا خوجي ديكن دبي يقول سياري دا اوجي وك ما بك هي دستي خو يعني بحركين وديلانا خو بكش برغوسترانا يقولوا مقاومه ناب براستي كداري ما شخو درباس بونا ما ايلولي ام ولو خرات جينا ما ايلولي خلاص تتحسها بايزه طيب تي صال يعني نوك صالين درباس بو يا سيدان بلكي بار حيابي تشغيلو جرماك زي ذهبو يصالو بيره بلاين جرما هي جي داكتن تحسيا ويرو جيولو بهنا بايزيتي او عجاج او بوشي شوتان دي مگو در کفنش با کافه کن مگو چی مگو بهنا پوشه شوتان دیته مگو کافچ خوش بونایم مگو پاییز بهنا پاییزه
1: جو خوش بیو خو خوش تر بیه دل دادی سام بلشین کامی صبح ها چاوا خوش خورا بکنو بری خو بدن کار پلین گرماهی ای روز ود دانی روزی دستی و حیشت به ایوارج داد کفه بستو پنجان
0: منبه خو بکنه تش خورا

0: جاره که دنس باب بخیر به گهدارین آرتا و کی گومد ناوان و چه خوشی دا خویانی کرن که شرکت آرسل هن گوهرتن خستن ناوا باقاتن خود گو هن باقات نم مانه هاتن لغو کرن هن باقات جی مانه جبو هرگولین زیده تر لسروی که نهاب مره یه لستودیو هفکاری ما یونس الهیمس بر پرسی بشی تقنید رادیو آرتا ده سبات بخیر با یونس
1: یا حالا سیدان آتا جی بخیر بو عادل دا جی
2: سبات بخیر با یونس چه گوهرتن دباقات آرسل دا چه بونه؟
1: خودی دو اویا اشتغالی خلکه گشی بو یعنی پشتی کهربا و مازو تیموری او رو جی او تنی ما بو اره فا دو گل خرجی مر اشتغالی جی گو که چگو هرتن چه بویا ارسل چاوا کر بری چار باقل جمعی هبون باقات ام بیشن ام عربی نا بیان بیشن جمع خلکه گل حب عربی دکتر باقا قمر هبو باقا ارض هبو و باقا مریخ هبو باقا زهره هبو ارسل چاوا کر حاليا هر دو باقي خلق بخارتانير لغانتن باقا قمر لغانت نزيكي حجزة هزارة بو وباقا اوا 5 جيجا وباقا ارض حري مهمش خلقيرة ومناسب بوش خلقير قشيرة لغانتن او باقا ارض نه جيجا دان ده مداوي مهك بو حقي ويج 26 هزارة حيا 28 هزارة بو حسب يعني خودي محل دماغ خاصه بدا اف اف اف حرد باقي هاي كيم لغانتن وباقي بوها تاني هشتن
0: باقي بوها وك مريخ وزهره
1: ما كان قال
0: وانا بويتش قيس
1: باقي نهمانه دباقه مانه باقا مريخ مايه او باقا مريخ بيس جيجاي تمام حقي وي جيم شركه جبال خبدي شتشنين هچويه طبعا انا كان شركه جي الباخه ده صفر لغانديش قيمتها عامله يعني بري خوجي دندري تطبيقي كر انوك عملانه فشركه شواكر باقان كامر ريخ 20 جيجا حقي وي جم شركه 54000 تهرج محلات تبكره بالا خبدي فرق جا تشي بو ناف عملانه وعملا كذن يعني جو عملانه جم تهبه خوديه محله و 58000 حيا 6000 بته اباقا هاني باقا 20 جيجا جو عملا جمت كيفن به وبحفتي حزاري بده
2: عملا نهجي كريو تشنكري او حردو فرنسي
0: فرقا ده حطاد واصد حزاري
1: ابي بشكل كيف كريت بيج يعني انه ايش خلكيره خلك جزان بيتشاوي وضع اجا باقادن باقاد ام جرد بيج باقا مفتوح باقا زهره نافيتشي او يا تشل جيجا تي دي تشل جيجا حقي والجم شركه نوتو نحزار افنوتو نحزار كعملانه ها تهرج محلات تبكره خدي محلي كعملات نهبه بسط وده حزارات ده انك حاليا وكو عملات كيفن به اج صدو بس حزار حيا صدو بس بيج حزار اذا حمدمونا بيات شيء انك بين اللي نفترض تشوب اقاك تاكرت باقا مريخ تاكرت فرضا امبيجن بشيس حزاري احتمال يعني ابها قاهني بس جيجا تدي احتمال قد جيجا خشبك حياة داوية ما هي سر بخلكي عرس كارتي نجبو كاري خوات تشكي يعني تشكي مهم هبت كاري واندنا فخطا جم حيش دا جيجا بفينا واز جيام داوية ما هي ويشاغي از نما كار مكبري باقا ابا ارزان
2: ابا ارزان دا
1: فد از ويشاغي مضطر مش بو او رصيد منر ديسا از بشيس حزاري دا جرام فمشكلات فردة يعني فصراحة حردو باقا في تاني معنى قد بيجم سر خلكيك شاقرانة
2: عروض هنا يا أنا كاي
1: شركاش خوا بشتي أف دباقي أبي دباقي زهرة ومريخ هشتن عروضات جي قد ما دل قد باقا مريخ أنك تفاعلين ما قو بيس جيجاينة ونه جيجا إضافي بجيتا يعني وبيسو نه جيجا وباقادن مفتوح يعني زهرة تشل جيجاية وحجدة جيجا إضافي بجيتا وبيف بينجيو حش جيجا جاتشتك هي دفرجي ده قالك حب أنا كاد بيجن طيب ما بري درو جا سيرو جا ما باقا نه جيجا ما فعلان دي ما باقا الأرض فعلان دي كاوي أو رصيد ما جبيبه أبي باقا فعلان ديني وباقي وان بفينا حيا انتهاء مداوي
2: ناترسون سيشارو يوي خلاص
1: بي طبعا خوناقر ما شاء الله ري أرسل بشكي يعني بيانات الصرف تتقل لك هي أوجي أوجي على فكرة أو شيء تليفون تقول لك تطبيقات هنا تدخل فيها شغالين إجا إنترنت تبن يعني قابا قابا مروب تطبيق مروب بعلم كارنكرية بس بيكون كم التطبيقات التليفونية هنا إنترنت خشزكن وهاي مروجة النية وبخوا جانا سيرفرات الشركة جيدة از دلي خركيجي بشتغلهم جانا ولو رصيدش برخجي يعني غور ملاحظاته يعني جانا رصيد الشركة يعني جبر خو جانا كيم دب يعني أبي جانا الشركة جي اعتراف بيكر إنه خللك الباوان شيبو ويا ما رصيد خلكي يعني صفري والشركة اعتراف كرو تشغي إنه منشوراته خد أساس صفحة خد إنه جمع يعني أخطاء تقنية شيء دبني يعني تشكي حري مهم ما فقران يجبو يشكر إنه خلك عودي من سربع قانه جيجا يعني تشو محلك تدقو كارسل جمر بحاولين فورا اشتر باقان هكي قد فعلا
2: أم علمي بون سر كومك تشتيون ازقشتو النمان
1: أري إلا تبقو تاخيوكا باقا يعني مفتوح جمر داكر يا باقا باكيم آقا مر داكر فأب باقا هاني بالذات قل لكي مناسب بوش خلكيرة وات بيجم يعني شركة بلكي مراجعة في تشكي بك بلكي يعني توضيحات درخين الفترة بي كما ولو كرنه
0: لانه يعني هي توضيح درنا كتير
1: شركات شواكري فقط داني د دا صفحه خوني فيسبوك داني انه شبا ما عروضات قدمها دي صرح حرد وباقه بس نا بيان نكري شما في حرد وباقه هاني ابي خلق بكارتانين شما في حرد وباقه ساكن عندنا قام هيفيوان طبعا هلا بيت شي درخينن
2: مالي قال لك سباس جبوت وانا قاهيان هف كاريما يونس الهيمس مسؤوليه بشه تقني درادو يا ارتاد او بمره بساعات خش يونس
0: سباس يونس
1: سباس خش

0: روج بروج ام دبيجن خوزيا بدو روجا بري شخوا تيزانين قدوان روجين در باس بويدا غالا قوهرتن چيبون يكسر شخوا اواجانة توران قوهتا سكناندن پشتي سكناندن بلاف کرنا مازوتا خدمي قو زحمتي پر دديتن جار جاران شخوا زوستان لدريايا تعداك مستر لپشيا خلقيا مترسيا كزيدتر ددلي وان دايا دبيجا كا إصال وي مازوتا زوستانيش بو گرم کرني هبا يانا روش بروش خو حر امني زيك دبن او ايجا ترس بيتر دبا و زيدة تر دبا و پر ساوانجي كاوي ايصال چاوا در باس با
1: شخو دي درباري ويه كي هفكاري ما و پيامنيري راديو ارتا لعامود سوار كاوي بري خدا خلقين عامود و جوان پرسين كاني مترسي وانا چون هگر مازو تنه بي ايصال او جي بحثا مترسي ان خود كن جنبون و تنبون آ مازو تا آگر ما هي ايصال كان بهفره لي گهداري بكن
2: اجحرا شو كسبتي او كيفنم براستي اف بريارا انو مازوطا خدمي منع بكن براستي زنزم سر چه يعني مقياسي سر چه هاتي اف بريار در كتية يعني بي بي دراستي بي چي يجبران اگر رواب جبستان هات يعني تا اغلب خلقه وقت بي جبوان تنه يو حقي برميلا مازوطا انو هات تقريبيا ان بحس بينام يعني بياي تقريبا ويبوغي بسدو بيز دولارا فعالم يعني بزوري خود قديم براستي فغايا براستي برزكريك اكو چيكه
3: لوكولاتي كي الفا حرا ميرامي بس رنگ اسمي چلب سرمد بي و چلي سار و باب مازوطا با يعني مازوطا بني آخذ ميراشتين عم موظفة لديه مليون و نيبك مليون و حسب حزار اسمي فرميلي مازوط بيناي وقل يعني كامي مازوطا بكرين امي وقرم بكين امي بدم خوارني امي چو بكرين چو نكرين ميانا سبيان بيرا بهاب بي يعني كام خوشوالك يعني
4: از حرام مساکنم جبو مازوتا تفیا براستی هین گلک ما ایج زفتان بس براستی مجاند که تنه تاییده امنا ما کارمو کبار بکن شبر ساراوی بها بویه بالخص ام کفلت و مال غرفن هنه چمنتونه یعنی براستی گلک زحمتی میبینن دفی حالی ده یعنی ام دیگرن ناگرن حلول ببدیله وک ام کتن حیرکی و تاییکی ده ام بهدین چارک چیب با
5: مغوبار ویچ اخی و مازوت گران ایسال وای حیا انا کسی مازوت نگران دی به برمیلا مازوت 320 دلار کای فقیر چلو بکن خودی معاش هین 100 دلاری ناستین به 250 دلاریش کو بین حق مازوتا بالو امی زمانی بری وگرن امی تختاب کرن و صوبی قرم کاش خوربینه
6: از حارا با جامعه مزنم وش با مازوتی از چون ویروی کومینه کومینش مرگوتیه حر اونی بکرن مازوت نه و ایما وضعی منی مادی تعبانه برمیل دسد و سیهی دسد و پینجی از نظام چخیصیه دسد و پینجی دولار یعنی کی قوتاوی های مازوتی داگر بی بی چکی امجی رجاک ملجم و هیه انو مازوتی جمر وک مثلا بری وی سالی جمر انخفاض تی چی ببه یعنی که كهربا يبقى في جمع ششمة تقريبا أمبي كهربا مدور الحارة متنة ومولود قدينا إيجا مازوت جيتنا بكامي شوابكن أمرجيج ودكن بموضوع مازوت حل ببت
0: رجه دکن گو مجار مازوت چاره سر ببه گلک مجار هنه گو گرک چاره سر ببین شخو نگرکی رجه نجی او جما فی هر کسیه گو جیان خبر دوام بکه جیان خواه بجی وک خلک دنیای بتواهی لیل دوره ما خیای بلو پرزگریک بوید هر داریده زیده تر او نرین خلک نعموده بول سر مازوت گرم کرنه گو یک جوان تشتین سرکه یاد دم سال از زوستانی دا او زوستان و پاییس شخو روش بروش دینا نزیک کرن جالیه که دن هفکار مسوار کوه اوی ایروج جوله کوی البازارا باجیر هبو زیده تر روشا خزمت گزاری شوپان دیا برنگ که کشتیش برگو امتزان هر تشتک پرزگری که دید هیا
1: سبا تبخیر بسوار
7: سبا تبخیر سیدان سبا دل داجی بخیر بو سبا همی گوتارا بخیر بو
1: سوار تجي نهاب مربو مبهفر لنارين خلقه لسر مازوتا قرم کرنه گه داريد کر دريا بي راپرسينا گو تچه کر بو جا تا پشترا بره خدا مجلس جيوان چشترا گو درباري ويكي
7: شخواف اب مطرسيا البا خلقه چه بوي پشتی مثلا مازوت بوها بوي بنزين بوها بوي حرتش بوها بوي محروقات و حرتش گريدا يوي مازوتا خدمي هات سكناندن كهرباء تنفير ودرو سيرو تنية كهرباء منزلي أمولاتا تنية جار مبري خدا مجلسيجي جبو مثلا مازوتا جي مازوتا خدمي آتت في أجي آتش اللي حتى أنا تنية هر سال في جاغي دقيا نوت صدي هاتبو بلا كرن مش مجلس يرجو ما جو ما ترسي هي أو جمرجو هاي مجي هاي جفيت شتي ومزان أم خد خن شو نأخذ كده تواصل مع مديرية عام أم حروقاتا حكومة رهيج بو مسألة شهر سري كي ببينن عليا كي ببين مازوتا تدفيع جوار بيبلا كرن دبي هين جفينة ما يعني بردوامة أم جي أم ضغطي دكين أم هول دن قدي ساجي فجر وقبري مازوتا تدفيع بيبلا كرن لأن بندي نتاجا مندي أنجام يوان جفينة كبوار شيتكن
0: وجبو كهرباء
7: گشتیره
0: وشاوی
7: چوای سوار لباجاری ام جبو کهرباء شبکه عام از بینم باشه 12 واری حطا
0: چنا بت ببین باش کارو شش مر بیش
7: الگوری روشه از بینم یعنی خلق جی رازیم بس ساعت دو دریج مثلا و انا ایم ولداتا تنیه دبی کیمانی ما چن ساعت کی ایواریم کارمن جی خود این لوینی خود این در دورا خو بینن ایوار و گرم جی تبي قدر درجة حرارة داكتي يجي بس هنجي خلق تخوازن يعني كهرباء ما كيماني چند ساعتها بحطا چهر سري كيجبوه مثلا مولداتا ببينن مثلا مازوتا خدمي قلسر مولداتا قطبوية ساعة دوازتي حطا دوازة يكي نيرو دمينة سوكي جي هي
0: الجموة يا ولو يسوار الجمع ما ساعت حيش نهيس بلي حيش نهيس بي قطبه وهو قوي يعني وامنا ما دبينن حطاني دوازة إيفاري
1: إيه دول ما دبي من مدعوم بندق قال لك جارال جماعه
0: محمد صالح دول جموا تشابو از جهام كيدكي هاوج دواز دا اي ما تقريبا اف مساكن يعني سيستم يرودرو ولوي يعني وقع عوليه
7: الدور تاع عمود خير اخذ اذن
0: لا انا واسي دان حكي الطرف جي
1: كان جارا داني روجيدا قال لك حتى ساعتها جات ساعات ساعات ونيف كي دهات
7: بينجي عصر دات بينجي عصر دات قد بو ششتات حيشتات بقشتي شبكة عام ولو يو كيدن راستي مطالبي عن هند بهما كان ساعتي إيفاري حطا شهر سري كيجوان مولدات أربة بينن حلا كيجر دينن
0: ما هي شهر هبة
7: إيه والله هي شهر يقولوا اشتغاليت باشتغاليت نا سرت نورة بيد ببلكي مازوت ويبي وزعندن فان سيروجا إنه كحالة كسعافي حطا شهر سري كدا مجير ببينن ولو اشتغاليها
0: إيش كي أكيد تنيس واشوا
7: راسي امجي متواصل به مولدات اركر بي اس بي متواصل ماركر وحطانه نهاتي وزع عند السرمه بس دبيجن ويبوزعين انه سيرو جاتني حالك اسعافي فقط
0: ام سيرو جناب دوي دوي تشبي يعني
7: بندي اوجي لجنه طبعا انا افانجي سوازمش خلكير واجورجي بيجم لجنه مولدات ابو تابعي لجنه محروقات العمودي بري غريداي بلديه وشرداري انا ابو غريداي لجنة محروقاتها. شو هم تواصلي بوارد كنن بندي وان كابر سفكي بدل ما تصريح كي تشتكي هم داخل سر صفحي جي يانجي لقاءك مسجل الجهبة في فينا كم كارم بير بكن
1: بلي إجا سوار مقالة مازوتي كر مقالة كهربي كر مقالة جنتورا كر مقالة فروجة جيب كن روشة فروجة يرو لسوكي تشوابو
0: ختامو همسك أو باشبو
7: فروج دوت فريان دوت قفص عد مابون نكس نتكر يو أبشر روشة في سبوعك راستي رونشتي بون خودی این محلاتی فروجا بس بیشتر مثلا نو استیراد دانا و بو و دو هم دبینن سر سوشل میدیا جیه گلک کمیون در باز بون لیلگوری مشو پانج جی تدی آزیرا و اقتصاد جی داخستمون گوتو استیراد سمحینن پچکی وقت به بهنا خلقی بچکی و بو
0: دو چلو بریار درکت
7: یا سیونه ها داکت سیونه ها
0: سعر داکت ایرو سعر چه قیس بون
7: سیو چار
0: العمودي
7: العمودي سيو چاره از باورد كم القامش لو جي سيو چاره سيو سي سيو چاره القامش لو انا جي داكتي
0: انا الحزكي هين باشتر
7: اري بلكي بسي هي بان لو ندوره
0: شخوي مجارا مجي بشتي استراني لسر فروجا و بيتر اف بريارا استيرادي قالو چه باندوري بكي باندوري كباش يعني سعر ايرو چاواي و دروجن بيدي چلو بي دورنرن لهيفيا مبن سباس سوار
7: سعاد خوش

0: جارك دن سلاف گهداری نارتا به مجاره کنه هم لوا و گریان مجاره ما گری دایی تندرستیه گو وزارتا تندرستیه دسیه آبه ده حمله کنه دست بکریه جبو زارو کن آرمان جاوی فراسنی بکرش هجماره جن خوشی یک جی دریا لقاحات را اف حمله گلک باجار لخود گرند نوایی ده قامش لو حسکه وک لقاحک داعمه و ده روجا دریه مستوصفه وکنش بو پیشوازی خلکه و بتایبات زارو که جی کروکی طاني بين صلاة زيادة ترين بحثة في حملة بكن كا بيتر كنجي داري خوفتك تشدك تشلوقاحاتي قولي بيداد بن ورقولين زيادة تر وبمرابا الهام شكر اشخواري فبرا دفرا تندرستية صحي القامش لو هجر ميفانا ما ازنزانم فقران ديانا وياي انترنت الباي فكر يجا بس هنا فنقران دي الما ما تخص ام ولو قفلك برس لجمع هبون وام جير بيجن بيش كنجي دا دست بيكر يا تشلو يا خلقتين يانا شبرقو يعني ام دوزان دوان صالي داوي دا قلك خلق جي لقاحات عمام بس هذا ما قال لك كوتبر قال لك كاس جمالي خوتون قال لك كاس تشون جين الدنو هات انا ولقاحات انا لوان زاروكا تشون ايجابي تر جرعاتي قوي بينا دان تشن روتينينا اي كيفنن ويتعوي دافان جرعاتا تشاوا بيكرن ويف حملات انا تاني ولو دندريم صوصفا دا بنيان ويقروك بن جو يعني جولاتي وان جي هبن ساعه حي ساعه شوي نافنت فكري بن لباجاري اي دفري قال لك باجاري ندنجي دندري با يعني سوري بقشتي دا الاخوة دقرام انا صانا ميفانا ما حاضر السيدان
1: دلتا كاني امي هر الناف بركي حطاني قومي فانا ما حاضر ببمر

0: شخوا ازي دتر لسر هرگولين في حملة هاني جهي وينا لكودكي چوتا من دنافا ويدي ينهاب مري دريا تليفوني اداريا منطقة صحي لقامش لو خانم الهام شكر سبات بخير بو دمات باش با
1: سر شعبا قليك بخير اهلا وسهلا
2: دما تباش بس با تبخير باش خوش بريا دروجان ده كم بينا آلو قاحاتا قدر زي ليداني دست بيكريا وچاوا دي خلقتين
1: ام دست بيكي بخير اتراوت كرن سر سر سر چاوا جبو حملة لقاحي آكي دست بيكريا وزارة الصحة حملة بي حملة لقاحي رابية لمحافظات سوريا تبدا امجي كمنطقة صحي اقامش لو ام في حملة لقاحي رابونا ما حفتي وحفتي ودفريق ما حاضر كرنا جبو حملة لقاحي حصبة وحصبة ألمانية هي وأشلل هي أف حفتي ودفريقي ما حاضر كرنا جبو مراكز ضمني قامشلو بغطينا مراكز صابت بغطينا أف مراكز جوال ضمني قامشلو بغطينا أف مراكز دردورة قامشلو تشكون دي قريداي قامشلو إنو حماغ بيغطان أم كارب التغطيه كي شامل شيء كنجبو بازاروكا حمايه بازاروكا بكنجنا خشيه ومنع عواقب المبنى وطبعا قبل قحم حامل فاعل ومؤمن ومجاني
0: واقبال خلكي للسيرفي لقاحي تشاواديت
1: اقبال خلكي قلك باش اقبال مراكز المحميه اقبال وقلك باش حتى فريقي ما يجوالجي إقبالا وانا قليكي باش بشكل كي قليكي باش زاروتين لقحان دين والحمد لله قليكي استفادة دكبرينن قليكي باش
2: مالي چو لقاحاتن ايقو افكان بين لخود ديگرا وبيتر پارستنا زاروكاش چنا خوش يادكا كرمك
1: لقاحات اي حصبا اي حصبا الماني وكي شلل وكما قوت پارستنا زاروكا يعني منعا وقوين ديك جنا خوش يجبو شلل
0: جكي جان تمني حطاني كي جانية؟
1: جي تمني روكي حطا بين صالة طبعا وج سيهي مهي دبلشي حطا دهي مهي وبردوان بك نخش جي كروش حيا بين صالة اللقاحات جوار تشيدب
2: اف داعمي يعني يك قول خو خصت بها يان دابا زاروكي خود لقاحاتي روتيني لتكاري جارك دنجي
1: داعمة أنا نقطها هنا فيتامينات هنا وكحبا دكن دفي وانا داعمة يعني حتى إلخو خص بنجي أبنقط وفيتامينات وانا دن وانا داعمة
2: وإيجو جدولي خوة تمام نكر بعد لقاحات روتيني داد كاري تمام بك هالسروي
1: أوجي كاري تمام بكن أنا تفريقي ما درن لقندا بالمركزي تفريق بن درن بطاقي وانا بوارن لبطاقي وانا دنارن وقتي تمام نكر بنت يعني دن وانا جوار تمام دكن وحتى انو أبي داعم جي وك نقض فيتامينات واجي دن وانا وشخوي تمام كربن جي وك مقود فيتامينات وفتشتي ونقض انا دن وانا
0: تقود نافن دن ولي قام شلو دردورا وين ولقندا جي هنا شو كي جان ساعتي حطاني كي جان ساعتي هون بيشواز ياوان دكن
1: أم جحشت حياة سسي أم جواز جوانا ديكن المراكز ما المستصفات ما بالكامل هي الفريق ما جوال ضمن قام شلو دنا الجندانة يعني الحمد لله الجريدة قام شلو وحتى الحسكة غير محافظات دي حسكة واج بيتشتيد كن
0: تقول جحشت حطاني ساعات سسي وج سي ما هي دس بكري حطاني دهي ما هي وهم مراكز ونس وقوت مراكز واني صحي جهن وتيمن واني اي جوال جهن رولا فانتي ما تشيه لكي جان قندان بيتر او خلقين وان قدا تشاوى ناس بكن مواعيدي وان
1: فريقي ما درد كفن قند فريقي ما يتواصل بوارهن الفريقي تواصل درد كفن مغرفونات بوارهن باندقن درن جانيا باندقن بريقي حملة ببلش بشغلي سيروجا ما أمتشون مجالسة حما أم قريان ما جوانا رقود إنه باي حملي لقاحي ببلشين كومينات وعلي كارن مر يعني أمتشون تربيج بورا وضاطة وعم وعلي كاربون مر يعني حما مر علي كاربون وبري وينا من السقاط تنسق شكر بحما مجالسة وبكومينات وأنا وقتي الفريقي ما يجوال جدر دكفن حملة فريقي ما يتواصل جواري غيري لقاحي فريق التواصل بواري باندكن ميكروفون بواري باندكن ونضع حملة لقاحي هي وحتى اليوم يجي باندكن ونضع حملة لقاحي هي حركة سلويدك زارك أي لقاحي بواناتين
2: بلي مشتي قبل لقاحتي استندنتني شان دردكبن يعني أعراض جانبي اي طبيعي طبعا
1: اعراض جانبي هنا بجي كيم يعني اعراض جانبي كيم يعني حرارتك بسيط كيم درد كفن وانا كقبا درد كفن دكتوري اطفال اجيب مره محب حمله لمتابعه مره طبعا شيء تبيع متواصله بدكتوري مي اطفال درد كفن بس حي انا تشتك بمرض جانبي الحمد لله ودراجي قفا زارو كان درد كفن غندال كيتكي قفا زارو كان حراره سرب او نخش به امش برخوم ام بيتشتي مالق حين ام ديجوا مراكز مي ثابت هنا بريد حفتيه دسيرو جا تشارو جا حملات لقاح هنا جي نخش زارو نخش به ام نالق حين ام واديلن انه دروج روتين ايام دي دور
0: تداوية دخانم إلهام نامية وتشي هون تخازن تشي مع الوطن ربيشن درباري جرينجيا والتزام بفي حملة هاني بكن وسوتي جي ور بجرين
1: ام تخازن انه تشكي تشي مع الوطن زارك وانا هنا ام تخازن بين زاروكا لقاح بكن ام تشقا كاربن يعني تغطية ام بدا بيتر قرطر بكن لا ليقام شلو باش لجبو ام حماية تفا زاروكا بكن تظن خاصة صار صاحب تكيك جالي لقاح دولو اهم على البوبو فانا نخشي قليكي فربنا متخازن انه اهل تقص يعني حملات التوعية تشكل انه قالي ما بكن زارو كابينا بلقحين ام بيتشتي تخص
2: قال لك سباس جبوتا و تبلي بونا تشخوا بمربو الهام شكر جبا جاري قامشلوج إداريا منطقة صحي زور سباس
1: صافي قال لك سباس ساعتها وخش
0: قال لك سباس

0: دوباره سلاف گهدارین آرتا وکی گومد دسپیکا خلکا خوشی آنی سرزمان گو خلکین هن گوندان لگوندواری دربیسیه دهریا آعام گرتبون وکی نرازی بونه که لسروان حراقین ای بیده ایش بوی تصفیا گو مازوت دانی بون نرازی بونه خو نیشاندان دریا و احتجاج هانی که او حراقه لدوری گوندی خراب کرد هاتین دانین به 500 متری دناوا گو گلک مترسیان خلکین وان گوندان هنه جدخان و دومان آوینا و او چطه گوجه دردکه و باندور آوینا جی که وی تعدا آوینا لسر نیزی پازده گونده هب دلده
1: عدنان محمد یک جوان کسین گود وی سکنان رازی بونه دا بوش را دویا آرتاره هرگولین وی پرزگری که دبیجه دریاه بیوینه که تو مارکری گو هفکارا مسیدان بری خدا بوی.
0: گهدارین آرتا من رای دریا تلفونی بریز عدنان محمد جو گنده مشرفه دمات باش به بریز عدنان
2: سر سر سر چابا ملو سهلا
0: بریز عدنان جمر بحث آوه که بک ایرو چل جمع چه بویی چما هون درکت نواری الجم خو گرد
2: براستی ایرو حفته که هی ما بیستین و حراقا که نزی کیمه لگندیر خرابورت داتینین بری گو بشغلی ما که گندی افتاره گند گندی دوری یعنی هم نهده گند ما علم دایی هفتی افتش چینا بی تعدل مدت دواده که مداری وی هی مخاطره وی هنه یعنی نجیه حراقایی چون بلدیه گوکا شکوا خوابی بسیمین امراکی شکوا خودا يعني تجواب يعني جوابان من اي سوزا من اي داقوان انو كاو افتش چينابي درو سيرو تير درباس نبو مدي دخان بيكت شغولي تيسا امچون متي يعني جواب سوزا قو بسكنينين تنهي فأمك ملتي بي منطقي مقو أفيا بلاكي دناف شعبي مدهي چينا بي يعني زاروك هني اختيار هني نخوش هني اي ربو اي بوان رأي وشي اي قلب هني قلك غيري جعب موادي من بعد اسام جي تردكافي وتزاني منطقة بري قلك نخوشي سرطاني چي دبي جي مثلا في حراقاتا وإي نفتي وتبلي فيها وينو ابنه معاناته انسان جي اهل منطقه درنج بو وين خشيه درن شاماد كيفن وهجر عاتي بحزاري دولار داتين يجيبو معالجه اخرى بكن فاما مدي انه اب انسان هاتي في عبيم التي بوكجي يجيبوم مصلحته اخوه يعني شخور نفتي مازوت بنزين تشيكيد خاناوي او نخشيا غوتشيب ببي ملتيره بطريقه دنيا من لدوجي يعني منا بيجيلو راحتي سلاح وبي ملتي دوجي لكن قافاك في نفتي نافا بي ملتي تشيكي وافحر افدخان بسرعه لميخي او جي كشتناك فمديت انه كا دنجيم هجر ببلديه بمجلسها نجي جي جي امش خور كاركي بهفر بكن ام يدركفن فام ايرو مسوز ذهب ايرو ام دركت نسري ولو يعني بلكي قل الجملات عاجز بون جي انه كما ما ريسكنا ما ري قدكر بس نتيجة يعني الطريقة دي تنيج أم دنجي خو بجين براستي فساعتان وخش ب أسايش هات جدر بيسية هاتن هاتن قوتش طلباتي وني ما مثلا خو جوان رقود إنه أفحر أقل ذروي بشغله كسكي أم نزان هنا قاد بيجي إدل بي هنا كاجد بيجي حلبي بآلي كاريا هنا تاي هاتي أفحر أقل ذر بشغلين وما خو جهاند يعني جو امبير بيشتغلن مجال تنبو طبعا ما محاوله او حارسي جول ور بو رقم تليفونه يجي بدنا جوله رقم جيل جامد تنى وازن كارمو بير جريد خطوه ما مجو ام بسكنن ام بهلن جو هناك خدي قرار بين بمر بيشتغلن جمر في اف مشكله هاني حل بكين
0: تقول جبري حفتيه كي نقف حرق دسبيك نقو دينن سر اساسي قو نا شغولينن لي بشتي وينا بدروجا هات شغولان دنجي
2: تمام بري وي چون جم خدية عرض خدية مشروع ايق بيرا خدايوان انو تدرونين بري جيكي عسكري بو چون جموي او بخل المانيا بو هات قو ايمش بو في مسالج المانيا اسفاتمي از قد قبولناكم افكار دناف ملتي مدببه تعدى لجيرانا بكي همچون امپیر رونشتن سوزا گو قبول ناکه پیشتی و مپرسی گو یعنی نکاری بو نوی بسکنین او به طریقه خواه نکاری بو او بسکنان دایا فرابو هم درکت انسر و سوز آنها سوز دانمه انو انشاءالله او بسكنه ويجبر راكن ان شاء الله.
0: وبري خداب الديه وجوان نبرسي بأف حراقة آكية كامي تواصلي بير بكن يا أو تواصلي بي شخصي هاني ربكن
2: أوجد بين أم أو كسي ناس ناكن أف كس تريا هنا كاراتي أو كسي قو آلكاري بير دكي أو ممكن كسكي غامض بأم أمي ناس ناكن.
0: إيه شو قيسي أف حراقة نزيكي قندان وبيتر كيجان قندن ونزيكي قلكي نزيكي مالاني؟
2: براستي دكتي أورتا يعني شغلي ده بازدا قنداي أشتري بيم آخر ينزيك جبه حراقير قندي خراب كورت شغلي 4-5 متروي مشير في شغلي كيلومتر كيلومتر نيفك خاص شغلي كيلومتر قندي سعدي 2 كيلومتر تلكمبر 2 كيلومتر قندك شغلي كيمي كيلومتر وكيدين السعدية باب سلامة تلسكر مخاطوية خرارو فرحية فارقينة قاقوري دو قندين خويت لاي قل لك قندي آلية غربي جيهاني يعني خاص بخواه خاص دو بردهي تلكم برده بردهي سورك دو بردهي وانا مش نيزيكن وقف قندي بين ايرو مثلا خاصي 120 مال هي مش يرفي 80 مال هي وكيدن سعدية 45 مال هني يعني قند بشكل عام يعني قندك تني وبسي مال تيداني هر مالك 4-5 شخص تيدهبن يعني دي منطقاك سكني دي دي ناف ملتك دي زراركي مازند جيني ملت
0: ايرو اف حراق الشغولية بشتي قلي وقازنين و؟
2: نا بشتي اسايش هاتن وچون سر سكناندن وصوزكي خويا يجيستندن وصوزدان ما گو نما و نسانیا که جی نما تشغله و ام بهیوینه گو اف قرار بنفذه و اف حراقه اف بله جناف چاوی وی ملتی رابه
0: سوزا گو هات دایی نجبوی و کنگی بیجیب جی کرن هونه کنگی ناس بکن
2: سوزا گدانه ما جفر حیا سیرو چارو گرگ اف حراقه جفر رابه بلی دوی فتره دی چینا به دقاکی بشغل اف فتره سکنی چینا بشغله قطعا اف سوز بمرحتی دا
0: هگر هات و جارك ادن هات شغلاندن هونه چاوا بکن هونه بری خواب دن که؟
2: براستی امنا خوازن بگهی وی مرحله امنا خوازن گو بشغله گو مشکله وی مستر چه ببه زاروک هنه جن هنه ختیار هنه او ملت تفا وی درکوه او هرن حراقه بخواه براستی جن نما درن ری گورش تغالی ملت ایرو گو او سوزاها نیجی امی هرن حراقه بخواه امی بدستی خواه و بسكني.
0: دداوية دبريز عدنان هجرت بخواست شكيزي دبكي كرم بك
2: براستي يعني منطقة ما معاناتك وهيج اف ظروف اقتصادي جي نخوشي يعني ام نكيمي نخوشين دي المزيدة ببه ام دخوازن اف حراقاهان اف تشتيق ومزارات بجي في ملتي جناف ما هلي
0: هیوی اوه گلک سپاسش بوی تو تولی بونا تبریز زدنان محمد مربو جگونده مشرفه ساعتات خوش به
2: اهلا و سهل سرچاویم اهلا و سهل
1: اف بو هف پیوینا گو هف کارم سیدان چیکر بو لی گل میبانی خواهد نان محمد و خسته کاوان گو اف حراقتان نی دانین جبر گو نتعدی تنی لی جینگه دکه تعدیل خلکی جی دکه او دخان و دومانا گو جی درد که و هیوی دکن دنگی وان بگی کسیم بر پرس و چار سر یک بلز جر بیدیتن بری گو ام برنامه خواه خلق خواه بداوی بکن سیدان نامه گو هداری مهنه از خوازم از وان بخینم بنگین عفرين دبيجا صباح الفل والورد والياسمين سيدان ودلدا ولكل كادر أرتا والمستمعين قولوا سمايلك جمار شاندي صباح تجيب خير بام دبي دايما متابعكم من 5 الصبح لساعة 2:30 بالشغل حاطت سماعات وعم اسمعكم والله دافعي ويلي عم بيشجعني بالشغل انتو أغانيكم وبرامجكم الحلوة
0: لازم يجاب روزا بشي قوم بداوي بكن سرانا كجلك خوشبو وينا ديني يجاب في اواي هاني شي غدارن ارتم ديين داويا خلك اخوني ايروج برنامج اد سبيكا روجي جلك سباس بو تشكي سي حطاني فيك ليل مغداري كر سباس بو يفكاري مال كنترولي محمد صالح سباس بو تجي افكارا من دلدا استدان حسين بربوم حطاني خلك بي وبميدنا بخير وخشيده بخاطري و
1: سباس بو تبا بخاطري و

جه عمودي سلاف و بخيرات نبو قهدار كرنا ويدم جميرل سر پلانوتو نهن نقطة پين جه ستيديا آرتا دنگي راديو زين دي جوا از بارين قاسم بورما بوي خلقانو جه برنامه راديو زين.

0: قداري مم جارك ديل وفقريان نهاجي صيدلانية على أحمد ميفانا منو بخجي مختص ده تشكرنا مواد تجميلي ده تركيبة مواد تجميلي ده دكتور هلا تبخيري هاتية
1: تصاوبة خيرا خودل تبا
0: تصاوبة جلكي سباس دكتورة دفيدر الدسبيك ده أو تركيبة مواد تجميلي بريغو حركتش لفيدري وانا بكار بين چقاسي جرينجا قوكزانة بچقاسي مهمة
1: أنا تشكرنا مواد تجميلي مهمة طبعاً إنه تزانبي تجدك منتج استعمالك بمبدأ إنه وعي نا مبدأ عشوائية يعني تزانبي إنه تركيزها استعمالك شو مادات استعمالك شو ماداش تر لازمة أساساً إنه تستعمال بك يعني تشكر يعني استعمالها تج منتج مبني على فهم ووعي وليس مبني على تجربة عشوائية الفكرة إنه تشكرنا مواد عالي مرود كده في تشديد
0: ده وكا مختصة كي قد تركيبة أو منتجات تجميلي ده أو هوا ساقل جمكة تشكات شي بويا هكر جبر ترين ده كي بتشتك بأفتشتي قدر ده كيفن سر سوسيال ميديا يه بشكل كي مباشر بدون استشارك هكر سيدلانيا كي بهن كي مختص ده بشري ده بن تنير سر ويا خوب كارتينن لبيد ريفا تشقاسي ما ترسياوي هي
1: أفترسياوي هي يقل لكي لأنه نحر تشتي قبب ترين نحر تشتي قدر كيف سر سوشال ميديا مناسب اشتري وش بشراتر يعني إيرو روم أف كريم بكار آني جمر مناسبة هذا لا يعني إنه اشترجي مناسبة يعني بشرة مرة اختلاف دبة طبعا بشراتي حساس نحر تشتل روية وانتي بشراتي إيق مشاكل بشري وان هن مثل أكزيما روزاشيا أفتشتانا نحر تشتل وجهي وانتي يعني إيرو رو منتج بربونة ترندات بربونة وصورتك داخل مثلا انه قبل وبعد افتشتها قلكي كتشكي تشجعيني انه راب منتج استعمال بك بدون ناس بك انه اب منتج سواء ولي بيان لي ناي فافتشتها قلكي مخاطري وهنا وقلكي تعداوي نال بشري هي
0: نها دماغو كتشك او منتج داتينن القول اشتغالية تمشتفهم تكنكو حر منتجك خودي تركيبك معينة
1: بالضبط
0: لفيدري دماغو او كتشك بين بخبصين السروية خوا قلك منتجاتها قلك او بخوا تركيب بكن ودين سروجي خوا فيتر التفينا تشاوا دوينه
1: افتشتا قالكي غلطه واساري ويني جانبي قالكي هنم لانه ايرو روم وصفه جديد لسر مواقع التواصل تراكيز نمحدد يعني تراب منتج كتجبر خوف بخبصين وتراجع تدوخ تدوجه خو بده انه هي اف تراكيزه قتداني لتعديل تبكن يعني هي احمرار جيب هي تهيج جيب ورابط خو بده بوجهه صور بيقول لك انه منتج فعال ترى تحسسي انه منتج فعال يعني افتشتاك قلكي بربو يس منكش متعلقي سوشيال ميديا وترندات يقدر تخن وطبعا از تمني دك مش صيدلانيه ما يعني نخوش تجمت نزان بي انه شو استعمال بك برا انه خلاص عطت شغلي تذهبه يعني نحر كسبي جم تشتي الجم خو اهم شيء تبفروشه فكره نا فكره برا خلاص هات الشغله ترهبه تشتي نا لازم بندي لانه هو اكيد عدم معرفي هاتي جمته ات ات اكيد وعي معرفي الجمته هي فاستمنيت كم بيتشتي هاني
0: دكتوره الفيتري هجر او قالك منتجات ما قلت هجر وقت طبقاتها للسروتشي كان حريك جي مثلا هناك جي مواد مكونات ناي خاصه هنا شو مواد هناك تجاري لها بدوناكن او نافين وانا ولو تجمر بيجي هاي كتشكاجي زيادة ترجوانا هبا
1: تمام
0: خطرك زيادة ترسر بشري تشيدك
1: تمام انا مقشرات بشكل عام تشينابت بهبر استعمال بك خصوصي خورتبن لانه بمجرد الدم مقشر نفسها روتينا يومي تستعمال كر احتمال قلكي مزنه انه تعديل حاجز البشراتكن فضعف حاجز البشرات تشيد به البشرات بحساس اي منتج تستعمال بك مثلا ريتينول نايب استعمال كرم باحماضي بي اتش ا بهفرة فيتامين سي ناي استعمال كريم مع مقشرات لأنه قش أحماض وقش نسباك تقشير دوان ده هي فأفتشتايا ده هي لأنه يجرك فانا بهفرة استعمالناك خاصة إيه بشراوان حساس
0: لقوري خبراته وشاشتيقو حالين هازي ده كتشك دكن تحقي أو منتجاتي قب كارتين تشخوتش تركيبة آزان بيتشاوا تشيبونه تشاوا هاتنا ركبان دل أف منتجاتنا چن حريزي ده چن أو شاشتيانا
1: شاشتيا مزن انه زيدابونا منتجاتا يعني ايش كتشك جوري انه تشقاسي منتجا زيدا بك وافقسي نتيجاي بيتربه طبعا افتشتها غلطه يعني فكره نب منتجاتي برا فكره انه روتيناتا بسيط غسول كيتاني يومي هبه مرطب كيتاني لطيف هبه واقعتني الشمس ومنتج كيتاني بكارورين سواء انجبو تصبغاتا به سواء انجبو مساماتا به سواء انجبو حبوبا به نا ضروري تقلكي بخبصينه ونتيجه سريع برا دون نتيجه سريع عند دكتوره كاني منتجكي قاس بازار وجاد وجههم ببهيف تبقى منتجات النيه أو منتجات إنه بعد شكي مستحيلة يعني أقل شيء تمحتاجي صح يعني صحتها جهندردة تمحتاجي دمها حتى سيمها هي حتى تنتج أخو ببين.
0: الفيدري أو هجرت جوت كريمك روكية بغسولك بمناسبش بشرات تر.

0: إنه هرا حرتشتي هما شو ببين يلا كاس استعمال بكم ناقشتها قلكي غلط.
1: هز بيجمو أفبر سايا قلكي وقبي جدلي ما حموك تشكابة. قلك تشك هني خوتهني اللوان منتجاتي بهادقرن. لتدا ما قلت وين منتج هانكيت تركيبه وين منتج دا ما قلت السرك هاردك جدهينا برا منتج أرزان وإبهاد هي.
0: نا أفتشتايات النية قلك جارا منتجات نجي مدانب موك مشترقود في أول شي مناسبي بشراتبه قلك جارا منتجات أرزان وبأسعار معقول مداي بشراق إنه جير تشيدبه نتائج دي تني بتري أو منتجي بهاي قشتر ناسبينه كل بساطة يعني أفتشتايات نا أسبينه مخلطة
1: چو جو دهيد ناف براقو قشكي كبرزگيري كاكل جموينا هبه بیبری خب به هنگی پسپور و که دوی مجال هنگی آترکیبا منتجاتا گزانه به برا به وجه اینا محتاجی چیه گرک چپ کار بینه و دما گوهر تشکیش خور جاهز بکرز کارم بیجم تشکی نجیر چه بویه
0: اها تمام انا جاهز تبینه جاهز چه فیداویه انو مریحه خلاص جاهز تهر راجو تبی اما تركيبه منتجاتها اول شيء دقه جرد فيه يعني بمجرد مثلا اذا بتشككي التركيزه تخربطيم هاي تاثير الوجهين بك فدقه قال لك جرد فيه بس طبعا او جي اسكارم علاجه وجهي خو بكم منتجكي تنيد بغض النظر انه زهرم بينج منتجها بينه والتاثيرات يلجم هبن يعني اسكارم انت منتجكي تنيد اذا مشاكلي خو قشا حل بكم اختك ازبركو بينه
1: في آخری زده گو گرک حذر به جالیه با ترکیب منتجات ده بریگو استخدام بین بریگو تشکی عشوائی بکار بینه حری زده او في آگو تعدلی تیکیه
0: بشرة حساس اول شي لانه اكتر بشرة معرض ج مشاكل رأى حساسة تانياً إيج مشاكل واني بشريها بن سواء أكزيما بوك مقوت وروزاشيا حبوبي واني ملتهب أو إيج علاجات جلدي استعمال دكن وك حبوبي ريتان ما حبوبي ريتان أفتشتايا أزنكارم أي تشتي بدموان إلا إنه طبيبي جلدي مختص به ويببينن أو صيدلاني مؤهل بدفي مجاليته
1: دفيدريد سكارم بيجم براستي بلكي جسري صدي سي وچلجي جانا جدا كي ماجي خد خنا وقت كاد او وصفاتك هاجر السر انترنت السوشيال ميديا هيدي بينن درن المال هيك كان شو بده خنا بده والسرويه خداتينن لفي داري باندورا ايناتشيه
0: انا من ايرورو اف منتجا اف موادك تتخنا في هفده طبعا اف مادهان ماداك هي الحاله خبرك تعدايل تنكه بس بمجرد تخصنا في ماداك دنت هي تفاعل بهفر بكن وتعديل تبكن فا او فيت او فانتش تانزانن وهرنا بكابسك انا بتخنا في هفده انا تخبدن لانه انترنت ولوجوتي انترنت ولوجوتي سر تجربه شخصك معين بركي انه البشراوي هاتي بس او نزان بانه افتش تعديل وجهي بك يانا تراكيز قداتين إنه محدد يعني اشترنا بيجن انترنت إنه ولا في مادة أفقا تركيز دينا اشتر بيقوله فينات تخناف فينات تخناف فينا ودوجه خبط طبعا أفتشتها غلط يعني نحر تشتي قد ببينة تستعمال بك
1: تقاسي خطر تقاسي مترسيا وينا هي أو خلطة منتجاتي عشوائي بدون نظانب بيجش وشي بيكتي ودين السر وجه خواه
0: مشاكل وينا هنا يعني وقت بي أكتر مشاكل حمرارة تهيج هي جفاف وجه تشيدبه ضعف حاجز بشره تشيدبه يعني ضعف حاجز بشره تشكي قلكي خطر وجهره يعني بشرته بيكون بري نحساس بو كان منتجات ار بشتي ضعف حاجز بشره تشيدبه بحساس ايش قلك منتجات ار يعني تنما كارت شكي استخدامك فتنما مجبور تخطيخ في متاها هاني دي يعني
1: هگر الفيدر يقولوا كرهن بيجن شو قديا ودرباس بو او تهيجك بشره وانا تشيبو تحسسك تشيبو دفيدريد أو حلا قدمين البيشيا وانا غيرك تشبكن بري خب كيف كان
0: أنا أول شيء صيدلاني مختص تجميل أول تشت برا حدشت أنه أي تشتش برخوف نكن ويروت أو روتينا استعمال دكن وتعدل وانكري بسكنينن خصوصي مواد خرطة دهبن وك مقشراتا وك مقود ريتينول وساليسيليك أفتشتي ولو طبعا وروتينكي بسيط بمشينن أهم شيء ترطيب لأنه ترطيب آلي وجهك إنه بهدئ وغسولك مناسب حتى قبش بشراينا فجر التهدئة خوني بري وفجر علاجه خوني بري جادورة ببلش شو الروتين كاستعمال بك تحت إشراف صيدلاني أو دكتور جلدي
1: لفيدري أو خبصنا جالية منتجات قد إيه بشرة دسكارم بيجم تشيبونة كريم روكية موسترايزر كمرطبة كهجر مروب كاربينة فيدري غسولة فيتامين سي دسكارم بيجم او طبقات ايناي رازق كتشك جج دماغو دوجي خود شو بغسول اخوة حيا اسكارم بيجم او كريم اساس دينا لفيدري او ستيب ستيبي وانا غيرك تشبه حياة آداوية ببقوا.
0: أنا أول شيء وقت ما قلت غسولة مناسبة دورة تي حسب بشراتها تي سيروما خدينا دورة تي مرطب دينا دورة تي واقي شمس دينا. بشاف تشتيق مقشرات إيقروك تأثيري اللي دكن تي بشاف استعمال وك وك مثلا ريتينال وك ريتينول وك مقشرات أنا بيض تشلية تستعمال بك بس طبعا فيت محافظ بشكل قلكي مزن سر واقي شمس لأنه بمجرد أي روك تأثير الوجه تكر قشد بن تصبغات وجا علاجك طويل جير دفي حتى تفان تصبغات أحل بك.
1: دكتورة توكي بسبورك دفي مجالة تركيبة منتجات تجميلي ده پیامات رسالات حموكش كي قونها مدبينن والما قهدار دكن پیامات جوانار چيه؟
0: نو عناية بشري نا سباقة نا بازدانة دو برا نتائجة زو ندن عناية بشري نب منتجات زيدية يعني منتجك هاي مشاكلة تقشي حل بك وده منتج هاي قشا خرابك يعني حتى لو انو تقاني بنجبو يعني منتجك تشيك هاي منتجي بير تستعمال بك خرابك وبرا دو ترينداتا وإعلاناتا ندن لأنه إيرو رو آكز تجربة خداخ مزلي منتجي شخور استعمال بكم والوجه مهات هذا لا يعني أنه الوجه تجيبي فأتشتياز تمنيتكم أنه كتشك تجاوز أفان تشتابكن واستخدامي وان صح بج منتجرة يعني أوقاتك استخدامتكن صحبة يعني نهر الريتينول سبيه دين ودركة من برو كبين والله دكتورة وجهي مكشبوي تصبغات طب أنه مشكلة شتية
1: قالكي سباس جبوتو هاتناتا صيدلانية على أحمد وبسبور عد تركيبة منتجات تجميلي دي قالك سباس جبوتو هاتناتا
0: تغبر بي تغبر

Come on.

هوالي جدرد و كلين بندستيت و دكالي حيا ام برين اخو درمان نكن بچارالي امي هردم بنالم بوي دردي بوي حالي

خزي بلي من تديبا يا زيات يك بليبا برا برا بتليخوا من كاريبا أبيناتا جدل بليبا أبيناتا

0: شخواز ده تر لسر هرگولین وی حمله هانه جهه وینا لکویده که چو تمند نواوی ده یه نهاب مره دریا تلیفونه اداریا منطقه صحی لقامش لو خانم الهام شکر سبات بخیر با و دمات باش با
1: سر چاوا گلیکی بخیر اهلا سهلا
2: دمات باش با سبات بخیر باش خوش بریا درو جانده کم پینا آل و قاحاتا ادر زیلیدانی دست بکریه و چاوا دی خلکتین؟
1: ام دست بکی بخیرات راوت کرن سر سرا و سر چعوا جبو حمله لقاحی آگه دست بکریه وزارت الصحة حمله بی حمله لقاحی رابیه لمحافظات سوری تبده ام جی کمنطقه صحی اقامش لو ام بی حمله لقاحی رابونه ما حفتی و دفرق ما حاضر کرنه جبو حمله لقاحی حصبه و حصبه المانیه هی و آشلل هی اف هفته ود فريقي جي محاضر كرنا جبو مراكز ضمن قامش لو بغطينا مراكز ثابت بغطينا اف مراكز جوال ضمن قامش لو بغطينا اف مراكز دردوره قامش لو تشكون دي غريداي قامش لو انه حما بغطان دن ام كارب تغطيه كي شامل شي كان جبو بازاروكا حميده بازاروكا بكن جنا خشيه ومنع عواقب من وطبعا قبل قحطهم حامل فاعل ومؤمن ومجاني
0: واقبال خلكي السيرفي لقاحي تشاواديت
1: اقبال خلكي قلكي باش اقبال مراكز المحميه يعني اقبال وقلكي باش حتى فريقي ما جوالجي اقبال وانا قلكي باش بشكل كي قلكي باش ضروره لقحاندن والحمد لله قلكي استفاده دكرين قلكي باش
2: ملي شو لقاحات ايجو اف كامبين لخود دكرا و بهتر پاراستن ازارو کاش چنه خوش یاد که کرم بک
1: لقاحات ای حسبا ای حسبا المانی وکی شلل وکم اگود پاراستن ازارو که یعنی من عاوه قویم دی که جنه خوش یه جبو شلل
0: جی کی جان تمنی حطانی کی جانیه؟
1: جی تمنی رو که حطا پنج ساله طبعا و جی سیه مهی دی بلشیه حطا ده مهی وی بردوان بکه نخوش یه جی کروش حیا پنج ساله اللقاحات شوار
2: تشيدو اف داعمه يعني ياك قول خو خصت بها يان دا بازارو كي خد لقاحات روتيني للكار جارك دنجي
1: داعمه انا نقط هنا فيتامينات هنا وكحبا دكن دفي وانا داعمه يعني حتى الخو خصت بنجي اف نقط وفيتامينات وانا دن وانا داعمه
2: و ايجو جدولي خو تمام نكر بعد لقاحات روتيني داد كار تمام بكال سروي
1: اوجي كارن تمام بكن انا تفريق ما درن لغندا بالمركزي تفريق بن درن بطاقي وانا بورن لبطاقي وانا نارن وقت تمام لكر بنت يعني ددن وانا جوار تمام دكن وحتى انه ابي داعم جي وقت نقض فيتامينات واجي ددن وانا وش خوي تمام كربن جي وقت نقض فيتامينات وبتشتي نقض انا ددن وانا
0: تقول نافندن ولا قام شلو دردورا وين ولا غندا جي هنا شو كي جان ساعتي حطاني كي جان ساعتي هون بيشواز يا واندكن
1: ام جحشت حياة السي ام جواز جوانا ديكن المراكز ما المستصفات ما بالكامل هي الفريق ما جوال ضمن قام شلو دنا الجندان يعني الحمد لله الجريدا قام شلو وحتى الحسك غير محافظات يدي حسك واج بيتشتيت كم
0: تقول جحشت حطاني ساعات السي وج سي ما هي دسبيكري حطاني دهي ما هي وهم مراكز ونس وقوت مراكز الواني صحي جيهن وتي من واني اي جوال جيهن رولا فان تي ماتشيه لكي جان قندان بيتر وي او خلقين وان قدا تشاوا ناس بكن مواعيدي وان
1: فريقي ما درد كيفن قند فريقي ما يتواصل وارهن الفريق يتواصل درد كيفن ميكروفونات وارهن باندكن درن جامية باندكن بريقي حملة ببلش بشغلي سيروجا ما أمتشون مجالسة حما أم قريان ما جوانا رقود إنه ضاي حملي لقاحي ببلشين كومينات وعلي كارن مر يعني أمتشون تربيج بورا وضاطة وام وعلي كاربون مر يعني حمي مر علي كاربون وبري ونام من السقاط تنسيق شكر بحمي مجالسة وبكومينات

0: الحمد لله و دوراجي غافا جزاروكا نادر ديكافن غوندال كويتكي بي غافا زاروكتين حراره سربه او نخوش به امش برخوم ام بيتشتين هلا حينا ام ديجي با مراكز مي ثابت هنا بريد حفتيه ديسيرو جا تشارو جا حملات لقاحي هنا جي نخوش زاروك نخوش به ام نالق حينا ام واديلن انه دروج روتين ايام دي دور
1: تداوية دخانم إلهام نامية وچي هون تخوازن چجي مالواتان ربيشن درباري گرنگيا كو التزامي بي حملة هاني بكن و سوتي جيجي ور بگرن
0: ام تخوازن انو چكي چو مالواتي زارو كي وانا هنه ام تخوازن بي زارو كا لقاح بكن ام چقا كاربن يعني تغطية ام بدا بيتر قرطر بكن لا لي قامش لو باش لجبو ام حماية تفا زارو كا بكن تظن في خاصة صال صاحب تكيك جالي لقاح دولو اهم على البوبو فأنا نخشي قليكي فربنا متخازن انو اهل تقاس يعني حملات التوعية تشكل انو قالي ما بكن زارو كابين بلق حين ام بيتشتي تخاصة
2: قال لك سباس جبوتا و تفلي بونات شخوا بمربو الهام شكر جباجاري قامشلوج اداريا منطقة صحي زور سباس
0: صافي قال لك سباس ساعتها وخش
1: قال لك سباس

0: دوباره سلاف گهدارین آرتا و کی گومد دست به کا خلک خوژی آنی سرزمان گو خلک هن گوندان لگوندواری دربیسی دهریا عام گرتبون و کی نرازی بونه کل سروان حراقین ای بدا ایش بوی تصفیه گو مازوت دانی بون نرازی بونه خو نشاندان دریا و احتجاج هانی کو او حراقه لدوری گوندی خراب کرد هاتین دانین به 500 متری دناوا گو گلک مترسین خلکین وان گوندان هنه جد خان و دومان آوینا و او چطه گوجه دردکو باندور آوینا جی کوی تعدا آوینا لسر نیزی پازده گونده هب دلده
1: عدنان محمد یک جوان کسین گود وی سکنان رازی بونه دبوش رادوی آرتاره هرگولین وی پرزگری که دبیجه در یه پیوینه که تو مارکری گو هفکارا مسیدان بری خدا وی.
0: گهدارین آرتا من رای دریا تلفونی بریز عدنان محمد جو گنده مشرفه دمات باش به بریز عدنان
2: سر و سر چابا ملو سهلن
0: بریز عدنان جمر بحث آوه یکی بک ایرو چل جمع چی بویی چما هون در کتن واری الجمع خو گرد
2: براستی ایرو حفتا که هی ما بیستین و حراقا که نزی کیمه لگنده خراب کرده داتینن بری گو بشغل ما که گندی اختاره گند گنده دوره یعنی هم نهده گند ما علم دایی هفتی افتش چینا به تعدل ملت تفاده که مداری وی هی مخاطره وی هنه یعنی نجیه حراقایی چون بلدیه گوکا شکوا خوابی بسیمین امراکن شکوا خودا يعني تجواب يعني جوابان من اي سوزا من اي داغوان انو كاو افتش چينابه درو سيرو تير درباس نبو مدي دخان بيكت شغولي تيسا امچون متي يعني جواب سوزا قو بسكنينين تنهي فأمك ملتي بي منطقي ما قو أفيا بلاكي دناف شعبي مدهي چينا بي يعني زعروك هني اختيار هني نخوش هني اي ربو اي بوان رأي وشي اي قلب هني قلك غيري جعب مواديه من بعد اسام جي تردكافي وتزاني منطقة بري قلك نخوشي سرطاني چي دبي جي مثلا في حراقاتا وإي نفطي و تبلي فيها وينو ابن معاناة إنسان ج أهل منطقة درنج بو وين خشية درن شامات كفن وهرجر عاكي بحزارة دولار عاداتيين يجيبو معالجة أخرى بكن فإما مدي إنه أب إنسان هاتي في عظيم التي بكو جي جيبو مصلحة أخوة يعني شخور نفتي مازوت بنزين چيكي دخاناوي او نخشيا گوچي ببي ملتيره دي طريقه دني ملت دوجي يعني منا بيجيرو راشتي صلاح وبي ملتي دوجي لكن قافاك في نفت دي نافا في ملتي دي چيكي واف حراقه اف دخان بسرعه لميخي او جي كشتناك مديت انه كا دنگيم هاجر ببلديه بمجلس نجي جي جي امش خور كاركي بهفر بكن امي دركفن فام ايرو مسوز ده هف ايرو ام دركت نسري ولو يعني بلكي قل الجملات عاجز بون جي انه كما ما ريسه كنا ما ري قدكر بس نتيجة يعني كطريقة دي تنيج أم دنجي خو بجين براستي فساعتان خوش بي أسايش هات جدر بيسية هاتن هاتن قوت شي طلباتي واني ما مثلا خو جوان رقوت انو أف حراقة لفروي بشغلي كسكي أم نزان هنا قاد بيجي إدل بي هنا قاد بيجي حالة بيجي بآلكارية هنا تاي هاتي أف حراقة ويلفر بشغليني وما خوي جهاند يعني جو امبير بيشتغلن مجال بينا بو طبعا ما محاوله او حارسي جول ور بو رقم تليفونه يجيب لنا جوله رقم جيل جام بينا وازن كارمو بير جريد خطوه ما جو ام بسكنن ام بهلن جو هناك خدي قرار بين بمر بيشتغلن جمر في اف مشكله هاني حل بكين
0: تقول جبري حفتيه كي نقف حرق دسبيك نقودين سر اساسي قلنا شغلين لي بشتي وينا بدروجا هات شغل عندنجي
2: تمام بري وي جون جم خدي عرض خدي مشروع ايج بيرا خداي وان انو تدرونين بري جيكي عسكري بو چون جمعی او بخل المانیا بو هات گو ایمش بو وی مسئلیج المانیا از فاتمه از قد قبول ناکم افکار دناف ملتی مد ببه تعده لجیران آبکه چون امپیر رونشتن سوزا گو قبول ناکه پیشتی وی مپرسی گو یعنی نکاری بو نوی بسکنین او بطریقه خواه نکاری بو او بسکنان دایا فرابو ام درکت انسره و سوز آنها سوز دانمه انو انشاءالله او بسكنه ويجبر راكن ان شاء الله.
0: وبري خدا بلدي وجوان نبرسي بأف حراقة آكي كامي تواصلي بير بكن يا أو تواصلي بي شخصي هاني ربكن
2: أوجد بين أم أو كسي ناس ناكن أف كس تريا هنا كاراتي أو كسي قو آلكاري بير دكي أو ممكن كسكي غامض بأم أمي ناس ناكن.
0: إيه چه قيسي أف حراقة نزيكي قندان وبيتر كي جان قندن ونزيكي قلكي نزيكي مالاني؟
2: براستي دكتي أورتا يعني شغلة ده بازده قنداي أشتر بيهم آهري نزيك جوه حراقير قنده خراب كورت شغلة 4-500 متروي مشير في شغلة كيلومتر كيلومتر نيوك خاص شغلة كيلومتر قنده سعدي 2 كيلومتر تلكمبر 2 كيلومتر قندك شغلة كامي كيلومتر وكيدن السعدية باب سلامة تلسكر مخاطوية خرارو فرحية فارطينة قاقوري دو قندن خويت لاي قل لك قندي آلية غربي جيهاني يعني خاص بخواه خاص ببردهي تلكن برد بردهي سورسورك دي بردهي يعني فانا مش نيزيكن وقف قندي هم بين ايرو مثلا خاصية 120 مال هي مشيرفي 80 مال هي وكيدن سعدية 40 مال هاني يعني قند بشكل عام يعني قندك تنهي وبسي مال تيداني هر مالك 4-5 شخص تيدهبن يعني دي منطقاك سكني دي دي ناف ملتك دي زرارك ما زندقين ملت.
0: ايرو اف حراق الشغولية بشتي قلي وقازنين وا؟
2: نا بشتي اسايش هاتن وچون سر سكناندن وصوزك خويا يجيستندن وصوز دان ما گو نما و نسانیا کجی نماد شغله و ام بهینه گو اف قرار بنفذه و اف حراقه اف بله جناف چاوی وی ملتی رابه
0: سوزا گو هات دایی نجبوی و ویکنگی بیجیب جی کرن هونه کنگی ناس بکن
2: سوزا گدان ما جفر حیا سیرو چارو گرگ اف حراقه جفر رابه بلی دوی فتره دی چینا بدقاکی بشغل اف فتره سکنی چینا بشغله قطعا اف سوز بمرهتی دا
0: هگر ها تجارک ادن ها تشغلاندن هونه چاوا بکن هونه بری خواب دن که؟
2: براستی امنا خوازن بگیه وی مرحله امنا خوازن گو بشغله گو مشکله وی مستر چه ببه زاروک هنه جن هنه ختیار هنه او ملت تفا وی درکه اوی هرن حراقی بخواه براستی جن نما درن ری گورش تغالیه ملت ایرو گو اف سوزا ها نیجی امی هرن حراقی بخواه امی بدستی خواه و بسكنين.
0: دداوية دبريز عدنان هجر تبو خاص شكيزي دبك كرم بك.
2: براستي يعني منطقة ما معاناتك وهيج أف ظروف اقتصادي جي نخوشي يعني أم نكيمي نخوشيني دي المزيدة ببه. أم دخوازن أف حراقاهان أف تشتيق ومزارات بجي في ملتي جناف ما هلي.
0: هیوی اوه گلک سپاسش بوی تو تولی بونا تبریز عدنان محمد مربوش گنده مشرفه ساعتات خوش به
2: اهلا و سهل سر چاویم اهلا و سهل
1: اف بو هف پیوینا گو هف کارم سیدان چیکر بو لی گل میپانی خو عدنان محمد و خسته کاوان گو اف حراقتانه نی دانین جبر گو نتعدی تنی لی جینگه دکه تعدی لخلکی جی دکه او دخان و دومانا گو جی درد که و هیوی دکن دنگی وان بگی کسیم بر پرسو چار سر یک بلز جر بیدیتن

أي لزا خوكا بهدينا دلجيرايا أي ليل سرا أباه زلال برد برشات خابيراي أجر تبجن بلندا تشابرشا كما كبروشكا دقاري تخابر ده باجار أرقش هيل مجا

فينو يساريونا السورة وتشوقيونا دي السبينة ذا دلي مع عبدالة خضيرة تراسي زاري جاي قوامي دارو نشتينا وازي بيت بيت كم سلامكم وازي يونا نزونم كيلوني سلامهم بقارينا

من عطاس العصب بعيد قرسي دبابي فراتي من جياكي بيت شبابي بشي عطابوركي عسكر دامين أبوكا سر بخير.

دبرالي نغستا بسكي بابرونا ناولا سيفا تلي بالرياي دا حيفا شيرا حيفا ميرا داير بني حيفا بسكي بوكي بس بحنا اسر مالا بابي دا بقرياي اخدرابي اغاو درهابي درابي بابي حفيتي ما درابي درابي ايرابي رنا مكورة دردي مقرانة بابي كرمانجا درابي.

عشانم عايش عشانم بدرد وكل قرانم حيفاكك يا عزيز بابي فقيرة بقلشي فظالمة قلا دمدمي برا بشنو بالا بيا غايدة بردان لو أقدر ربي بابي حكيتي ما ربي درابي برنا مكوري رو دردي مكرانة درابي بابي فرمانجا درابي

0: قداري مم جارك ديل وفاقريان نهاجي صيدلانية على أحمد ميفانا منو بخجي مختص ده تشكرنا مواد تجميلي ده تركيبة مواد تجميلي ده دكتور هلا تبخيري هاتية
1: تصعب خيرا خودل تبا
0: تصعب قليكي سباس دكتورة دفيدر الدسبيك ده أو تركيبة مواد تجميلي بريغو حركج لفيدري واناب كاربين چقاسي قرينغ قوكزانة بچقاسي مهمة
1: أنا تشكرنا مواد تجميلي مهمة طبعاً إنه تزانب تشتكي منتج استعمالك بمبدأ إنه وعي نا مبدأ عشوائية يعني تزانب إنه تركيزها استعمالك مادات استعمالك ماداش تر لازمة أساساً إنه تستعمال بك يعني تشك يعني استعمالها تج منتج مبني على فهم ووعي وليس مبني على تجربة عشوائية الفكرة إنه تشكرنا مواد علي مرود كده تشتيد
0: وكه مختصك يقول تركيبة أو منتجات تجميلية ده أو هو ساقل جمك أشكال شيء بويا هكذا جبر تريندك يب تشتك بفتشتي قدر دكيفن سر سوشيال ميديا يه بشكل كي مباشر بدون استشارك هكذا صيدلانية كبه هنكي مختص ده بشرية ده من تاني السر ويا خوب كارتينن لفيدر يبقى أش قاسمة ترسياوي هي
1: افترسياوي هي يقول لك لأنه نحر تشتي قبب تريند نحر تشتي قدر كيف سر سوشيال ميديا مناسب اشتروش بشراتر يعني إيرو روم أف كريم بكار آني جمر مناسبة هذا لا يعني إنه اشترجي مناسبة يعني بشرات مرة اختلاف دبه طبعا بشراتي حساس نحر تشتل روية وانتي بشراتي ايج مشاكل بشري وان هن مثل اكزيما روزاشيا افتشتانا نحر تشتل وجهي وانتي يعني إيرو رو منتج بربونة تريندات بربونة وصورتك داخل مثلا انه قبل وبعد افتشتها قلكي كتشكي تشجعين انه راب منتج استعمال بك بدون ناس بك انه اف منتج سواء ولي بيان لي ناي فافتشتها قلكي مخاطري وهنا وقلكي تعداوي نال بشري هي
0: نها دماغو كتشك او منتج داتينن القول اشتغالية تمشتا فهمت كنقو حر منتجك خودي تركيبك معينة
1: بالضبط
0: لفيدر دماغو او كتشك بين بخبصين السروية خوا قلك منتجاتا قلك او بخوا تركيب بكن ودين نسر وجه خوا فترة تبينا چاوا دوينة
1: افتشتا قلكي غلطة واساري ويني جانبي قلكي هنم لانو ايرو روم وصفاق دي تلسر مواقع التواصل تراكيز نمحددة يعني ترابة منتج كتجبر خوا بخبصين وتراجع تدوجه خوا بده انو هاي اف تراكيزي قتا دانين تعديل تبكن يعني هاي احمرار جيب هاي تهيوش جيب ورابط خوا بده بوجه صور بده بيولا تشي انو منتج فعال بو ترى تحسسي إنه منتج فعالة يعني أفتشتها قلكي بربوية من كش متعلقي سوشيال ميديا وتريندات يقدر تخن وطبعا أز تمني دك مش صيدلانية ما يعني نخوش تجمتا نزاني بي إنه شي استعمال بك برا إنه خلاصة تتشغلي تذهبه يعني نحر كسبي جم تشتي الجم خو أهم شيء تبفروشة فكرة نقف فكرة يبرا خلاصة الشغلة ترهبة تشتي نلازم بندي لأنه أوه أكيد عدم معرفة هاتي جمته وإت إتا أكيد وعي معرفة الجمته هي فاستمنيت كم بيتشتي هاني
0: دكتورة الفيدري هجر أو قالك منتجات ما قلت هجر وقت طبقاتها اللي صاروا شيء كان حديك جي مثلا هناك جي مواد مكونات ناي خاص هنا شو مواد هنا قد تجاري الهفدوناكن او نافين وانا ولو تجمر بيجي هاي كتشكاجي زيادة ترجوانا هبا
1: تمام
0: خطرك زيادة ترسر بشري تشيدك
1: تمام انا مقشرات بشكل عام تشينابت بهابر استعمال بك خصوصي خورتبن لانه بمجرد الدم مقشر نفسها روتينا يومي استعمال كر احتمال قلكي مزنه انه تعديل حاجز البشرات كن فضعف حاجز البشرات تشيد به البشرات بحساس اي منتج تستعمال بك مثلا ريتينول نايب استعمال كرم باحماضي بي اتش ا بهفرة فيتامين سي ناي استعمال كريم بي مع مقشرات لأنه قش أحماض وقش نسباك تقشير دوان ده هي فأفتشتايا ده هي لأنه يقرق فانا بهفرة استعمالناك خاصة إيه بشراوان حساس
0: لقوري خبراته وشاشتي قو حالين هازي ده كتشك دكن تحقي أو منتجاتي قو بكارتين تشخوتش تركيبة آزان بي چاوا چيبونه چاوا هاتنا ركبان دل أف منتجاتنا چن حريزي ده چن أو شاشتيانا
1: شاشتيا مزن انه زيدابونا منتجاتا يعني ايش كتشك جوري انه تشقاسي منتجا زيدابك وافقسي نتيجاي بيتربه طبعا افتشتها غلطه يعني فكره نب منتجاتي برا فكره انه روتيناتا بسيط غسول كيتاني يومي هبه مرطب كيتاني لطيف هبه واقعتني الشمس ومنتج كيتاني بكارورين سواء انجبو تصبغاتا به سواء انجبو مساماتا به سواء انجبو حبوبا به نضروري تقلكي بخبصينه ونتيجة سريع برا دون نتيجة سريع دن دكتورة كاني منتجكي قاس بازار وجاد وجههم ببهيف طب منتجات النية أو منتجات إنه بعد شكي مستحيلة يعني أقل شيء تمحتاجي صح يعني صحتها جهندردة تمحتاجي دمها حتى سيمها هي حتى تنتج أخو ببين.
0: الفيدري أو هجر تقول كريمة كروكية بغسولك بمناسبش بشراتر وإفكتك توازن بدماغو بدي هربكرة أو غسول ياجي أو كريمة بكرة ياجي أو مسترايزر بكار بينا تشكي مناسبش بشرة ويناره
1: تمام. أنا أول شيء في طبيعة بشرة خناس بك طبعا نخش درجة أي صيدلاني لأنه أو نزانة أي صيدلاني قرك آلي ويكد في آلي ده أنه كارب منتجي صح شخر بنقينا هدفها مش تركيبها منتجاتها أفبو أنه إز مكوناتها نازدكم يعني الظانم بي انه اشتي مكوناتها استعمال دكم اف مكوناتها ناش بشرة دهني رشيد بنيان تشينابن اف مكوناتها ناش بشرة جافر تشيد بنيان تشينابن وبشرة حساس نفس الشي فاف هدفها مبو اشتركيبها منتجات اري انه الظانم بم اشتي بدم نخوش حسب طبيعة بشرة وينا وقالك اوجي فهمة وينات فيت شتيد هبه نعبسا انه هر حرت شتي هما تشي بين يلا كاس استعمال بكم نعب تشتاها قلكي غلط
0: از بجمو اف برسايا قلكي وقبي جدلي ما حموك تشكابه قلك تشك هاني خوتاني اللوان منتجاتي بهادقرن اللي تدا ما قلت وي منتجي هانكيت بتركيبة وي منتجي دا ما قلت السر كاردك جداهينا ورا منتجي ارزان و ابهاد هيا
1: نعم افتشتايا تنيي قل لك جارة منتجات نجي مدانة موك مشترقود في أول شيء مناسبي بشراتب قل لك جارة منتجات أرزان وبأسعار معقول مداي بشراق إنه جير تشيدب نتائج دي تنبي تريق ومنتجي بهاي قشتر ناسبينه كل بساطة يعني افتشتايا نا أزبينه مخلطة
0: چو جو تهيد ناف براقو كتشكي كبرزقريكا كل جمو ناهبه بیبری خب به اینکه پسپور فکر دوی مجال هنگید آترکیبا منتجاتا گزانه به برا به وجه اینا محتاجی چیه گرک چپ کار بینه و دما گوهر تشکیش خور جاهز بکرس کارم بیجم تشکی نجیب چه بویه
1: اها تمام انا جاهز تبینه جاهز چه فیداویه انو مریحه خلاص جاهز تهر راجي وتبي اما تركيبه منتجاتها اول شيء دقه جردفي يعني بمجرد مثلا تشككي التركيزه تخربطيم هاي تاثير الوجهين بك فدقه قال لك جردفي بس طبعا اوجي اسكارم علاجه وجهي خبكم المنتج كي تنيد بغض النظر انه زهر بينج منتجه بينه والتاثيرات يلجم هبن يعني اسكارم المنتج كي تنيد اذا مشاكل خقشه حل بكم اختي ازبركم بينه
0: في آخری زده گوگرگ حذر به جالیه و ترکیب منتجات ده بریگو استخدام بین بریگو تشکی عشوائی بکار بینه حری زده او في آگو تعدلی تیکیه
1: بشرة حساس أول شيء لأنه أكثر بشرة معرض ج مشاكل رأى حساسة تانياً إيج مشاكل واني بشريها بن سواء أكزيما بوك مقوت وروزاشيا حبوبي واني ملتهب أو إيج علاجات جلدي استعمال دكن وك حبوبي ريتان ما حبوبي ريتان أفتشتايا أزنكارم أي تشتي بدم وان إلا إنه طبيبي جلدي مختص به ويببينن أو صيدلاني مؤهل بدفي مجاليته
0: دفيدريد کارم بیشم براستی بلکه یه جسری صدی سی و چل جی جانا جه دلگی مجی خود خنوا کچ کاده او وصفاتی گه هگر سر انترنت سوسیال میدیا ایدی بینن درن المالی چه دیگن چه بده خنوا ده و سر روی خدا دینن لفی داری باندورا اینا چیه
1: انا منم ايرورو اف منتجه اف مواد كنت تخناف هفده طبعا اف مادهان مادك هي الحاله خبر كي تعداي التنكه بس بمجرد تخسناف مادك دنت هي تفاعل بهفر بكن وتعديل تبكن فا او فيت او فانتش تانزانن وهرنا بكابسه كنا بتخناف هفده ما انا تخبدن لانه انترنت ولوجوتي انترنت ولوجوتي سر تجربه شخصك معين بركي انه البشراوي هاتي بس او نزان بانه افتش تعديل وجهي بك يانا تراكيزي قداتين انه محدد يعني اشترنا بيجن انترنت انه ولا في مادة افقا تركيزي دينا اشتر بيولا فينا تخناف فينا تخناف فينا ودوجه خبت طبعا افتشتها غلط يعني نحر تشتي قد ببينة تستعمال بك
0: تقاسي خطر تقاسي مترسياوينا هي او خلطة منتجاتي عشوائي بدون نظانب بيجش چه و چه بيك دي ودين السر وجه خواه
1: مشاكل وينا هنا يعني وقت بي اكتر مشاكل احمراره تهيج هي جفاف دوجه تشيدبه ضعف تحاجز بشرة تشيدبه يعني ضعف حاجز بشرة تشكي قلكي خطر ج وجهره يعني بشراته بيكون بري نحساس بو كان منتجات عارف بشتي ضعف تحاجز بشرة تشيدبه بحساس ش قلك منتجات يعني تنما كارت شك استخدامك فتنما مجبور تخطيخ في متاها هاني دي يعني
0: هگر الفیدر اولو کردنو بیشن چو قدیه و درباس بو او تهیجک بشرا وانات چه بو تحسسکت چه بو دفيدري دي او حلق دمين البيش يا وانا غيرك تشبكن بري خب كيف كان
1: انا اول شيء صيدلاني مختص تجميل اول تشت برا حتشت انه اي تشتش برخوف نكن ويروت او روتينا استعمال دكن وتعدل وانكري بسكنينن خصوصي مواد خرطة دهبن وك مقشراتا وك مقود ريتينول وساليسيليك ابتشتاولو طبعا وروتينكي بسيط بمشينن اهم شيء ترطيب لانه ترطيب الي وجهك انه بهدئه وغسولكي مناسب حتى قبش بشراينا فجر التهدئه خوني بري وفجر علاجه خوني بري جادورا ببلش شخور روتينكي استعمال بك تحت اشراف صيدلاني او دكتور جلديه
0: لفيدري او خبصنا جالية منتجات قد إيه بشرة دسكارن بيجم تشيبونه كريم روكي موسترايزر كمرطبة كهجر مروب كاربينه فيدري غسولة فيتامين سي دسكارن بيجم أو طبقات إيناي رازق كتشيك جيج دماغو دواجي خود شو بغسولة خوا حيا دسكارن بيجم أو كريم أساس دينه لفيدري أو ستيبي وانا غيرك تشبه حياة آداوية ببقاو
1: أنا أول شيء وقت ما قلت غسولة مناسبة دورة تي حسب بشراتة تي سيروما خودينا دورة تي مرطب دينا دورة تي واقع شمس دينا بشاف تشتيق مقشرات إيقر روك تأثيري لديكن تي بشاف استعمال وك وك مثلا ريتينال وك ريتينول وك مقشرات أنا بيض تشلية تستعمال بك بس طبعا فيت محافظ بشكل قلكي مزن سر واقع شمس لأنه بمجرد أي روك تأثير الوجه تكر قشد بن تصبغات وجا علاجك طويل جير دي حتى تفان تصبغات أحل بك
0: دكتورة توك بسبورك دفي مجالة تركيبة منتجات تجميل ده بيامات رسالات حموك تشكي قونها مدبينن والما قهدار دكن بيامات جوانار تشي
1: انه عناية بشري نا سباقة نا بازدان دو برا نتائجة زو ندن عناية بشري نب منتجات زيدية يعني منتجك هي مشاكل تقشي حل بك وده منتج هي قشا خرابك يعني حتى لو انه تقاني بنجبو يعني منتجك تشيك هي منتج بير تستعمل بك خرابك وبرا دو ترندات او اعلانات ندن لانه ايرورو اكز تجربه خدا خمس دي منتج شخور استعمال بكم والوجه مهات هذا لا يعني انه الوجه تجربي فاتشتياز تمنيتكم انه كتشك تجاوز افانتش تابكن واستخدامي وان صحبج منتجره يعني اوقاتك استخدامتك صحبه يعني نهر الريتينول سبيه دين ودركه من برا وكبين والله دكتوره وجهي مكشبي تصبغات طب انه مشكله شتية
0: قالك سباس جبوته وغادناته صيدلانية على أحمد وبسبور عد تركيبة منتجات تجميلي دي قالك سباس جبوته وغادناته
1: تغبر بي

0: گهداری مج 25 مها بورید حیا 5 وی مهی معرضا دمشق دولی بر دوامه کرداجی جه خود ناف دگرت بو جایک جوان کچان کچک عفرینی بو بناوی خواه بهار سلیمانه او جیتی ده بشدار بو بو وکه اندامه که ده گروپا دانسه ده هم او رقصا کردی پیش کش دکرن گوتی ده وکه چاندا کردی هبو و جه خود جناح کردی جی دگرت زبیجم گونها سلیمان بریا تلفونی لگل منه بهار سلیمان دمات باش به
1: سلام سر جوان باز
0: گله کی سپاس جبو تجی گله کی سپاس جبو بشداری بونا تا بهار
1: سپاس دکم
0: دنگه ما باش تو گهدار دکه
1: اره راست که
0: بهار دست پیکت از دخوازم تجمر بحثاوی بشداری بونا خواه بکی او بشداری بون چاوا چه بود چاوا پی حسیا تو چاوا چو
1: شخوا دست بيكي جارة يكامن كو كرد ومعارض دمشق الدولة لدى جهي خد كرن شخوا أمجي بريا وزارة ثقافة مهاتن دعوت كرن جي قامش لو أمسيك الزرباس بون دخرت وكاتك بنافي قامش لو أم درباسي وربون وما جهي خد كرن
0: تو دكاسين دا وجي هوالي تابو هم بفدورة چون هستي وچاوا بو جارة يكامن كو وكا كرد هون جهي خد ومعارضا دمشق دكرن
1: اي والله يعني شو يعني هسك برخش بكو جاري كما بشي اوقص تشتكو انتر دربوس بونيك ود ايري وانجي خو اثبات كرو ود معارضة جي خو قرتن قالك كس يعني دهاتن الجناحي مدنارين يعني اوجي قالك كيف خوش تبون كو جاري كمينة دشيستو سي صالية ويدا کجاره یکی من کرد جه خود و معرضی داده گرند.
0: بهار تجمر گفت دنبن هوا ده گز و که دوتشتند باش دار بوم هم د او رقص ها کردی ده و هم جید جناح کردی ده. اگه هرگرم بین جا او دانس ها کردی رقص ها کردی و دست بی بگن و چه پیش کش دگر؟
1: شخواه یعنی هدفم او بو که ام چاند و هنر و جلو برگو کف نشوپیا کرد جوانا بدون خویا کرم خو اثبات بکن امجی چارده کس یه اندام گووندی ام لسر ناوی جزیره یا هریم قام شو سر کام آوالات سر ناوی کام آوالات ام بشداری بون سر ناوی شؤون اجتماعی ام هاتمون دعوت کرن ما کف نشوپیا خو جوانا پیش کش کرد
0: دما گو او رقصا کردی او چاندا کردی و جوانا را پیش کش دکر و پیر و چه نام دکیان دوانا؟
1: ما جوان ما عادات و تقالید خو ما جلو برگین خو جلو برگین ما چاوانه ام چل خود کن گلو پیرک و ده باوی ما چل خو کرنه چش نفشه که در باسی نفشه که کرنه ما جوان را دا خویا کرنه
0: کنداف دماغو تشخوات قالم قالا دانسی دیگر تدوی داری تقالا و جلو بلگین کردی جی دیگر حالی زده کجا حریمه والخو کربون و چه جلو برگ الخو کربون
1: شخو ما گلک جلو برگین حریمه مرخو رو بربون یکو ما گووند پی پشکش کریه ما جلین حریمه قامش الخو کرن جلین کفن این حریمه قامش لو شخو رو جن معرد این جدا جی ما جلین جزیر آباطان لخو کر جاری که ما جاری که باشور لخو کرن ما جاری که قامش لو لمعرد هم جی جلین عفرینی هاتن دار خستن
0: او جو هگرم بین زیده تر سر روان جلو برگی عفرینی تو که کچه که عفرینی پشتیوان همو استنگی گونده را در باس بون تا چو پیش کش کر او جلو برگی عفرینی چاوا بون چلو بون تفعلا خلکی پیرا چاوا بو
1: اي والله قالك يعني قالك اش جوان نزاني كو ام كردن يعني دهاتن ده بسين دلو قالو يعني افچاندا كدري وجيكو هاتن يعني جاري كمان يكون كاس نقوله يعني عم بجلو برجن خدر باسي وردبون يعني هركس تبرسين وجوكو هاتنا اتابي مجلي عفري أرز عفريني مو بس مجلي عفريني الخنك جبركم مرتنا مو بس ما أما دمعرض إذا جلو برجن عفريني يعني هابو
0: از دخوازم شتناس بکم او زیده تر هگرم بین لسر او جناح جلو برگین کردی هگر بنا بیو چطی ده پیش کش دیگر ام بزیده تر لسر زانبین و چی بخور بر بوجوه داری؟
1: ما قلت تشتين في الكرور ما بخورة بربون ما التشي بخورة بر ما جلو وبرغن هري ما بخورة بربون ما أف جلين كفنار بخورة بربون كاريكو بدسي داي كان هاتي تشيكرين ما حمو آلاف بخورة بربون ما آمورين موزيك بربون شوية جروبة جي عفلين جي هاتبو آلاف بخارون وبخارين يا كفنار كيس زيراي بري وانجي هن آمورين كفنين عفريني آني بون قرنا عفريني يا نظار قرآني بون يعني أري جناحي مبتوك وما هي بيد كرجو بولو مصطر بو جناحي مبتوك بو وتشتري ماجي قلق بون چاندا مبرزنگين بون
0: زيدا بالكش بو جوانا ردهاتن ليدنرين بوكن هاتا قوت هنكاج مد برسي هن كسي كويدرين هنش كويدري هاتنا
1: أليش خو هركسي يعني الجهمة قالك يعني زحمة شيد وبرعة خد شيد وهركس خاص نبالكش بجبو هركسي أم تاني دورده بجل ورنج خو أم دوربو هركس هاد قوم يكون ممكنه ونجكها تنا يعني أفتش وشكو آنية واجي قالك بس ذكرن قالك كسي مزنجي درباسي جمابون
0: أو بس كارم بيرم تقال خوارن إن عفريني جيكر وخوارن أنا والفيدر يتشكر بوم أبخر برن يانجي تل والويدر يتشكرن
1: نا ولا ام گهشت نور گروپه حفرینه هاتم بخار آنی بو زیت از زیتون بخار آنی بو زیتون ماستی و خارنا کو حفرینه پین افدار و ماجی نکتش بخار آنی بو و ما پیشکش دکرن
0: بهر دنرین اتا ده تو که کچکی گوت بشدار بویه اف جیلی منی نو اف کچو خورتی منی جوان گوبری خودن مهرجانه و فعالیاتا جهن دسکارم بیجم دما گوبری خودن جیه کیدن حقی و فلکلورا کردی دیدنه ده
1: والله هذه زيادة حركس نكر وحقي في الكلوري بده أم بين ميناك رسال ما يعفرين يعني أوقص كاس هاتن تكاس جلو برجع عفرين الخونك ربو شخو أفجي جهاد خناية حركس هات يعني يكي جوان جلع عفرينيش الخونك ربو متخاص أز الخوكم أما دار فترنا بو يعني من نكاري حاضر بكرو أز بخورو ببا
0: أو غرادي قو عرض كرن الويدري تقاسي قريدانا وانا بجيانا كردان آرو جانه بو
1: والله قالك يعني قريدان بيرهب يعني تشتكي أم بين مازم بنا حيا بروجع تشتكي متى دخاري وبخاري أبو مشتنا حيا بروجع مار دوام بو ما أو بخورا بربون
0: بهار لفيدرد بقبل سكرنا قو يانجي بشكتنا تشيت بهجر بريا سوسيال ميديا يبا تشاو مرود كار أو زيدتر بارسنا كولتورا كردي بكوج جيلكي برب جيلكي دم وبب
1: والله شو يعني أبجيش متى خاصين جوان جوان أجن وقت متى خاصين كأم كان دخو ببارزن كأم كان دخو هر كثيرة بدن خويا كنن كأم هنا وجياود بن كفر دنامينة أم كرد أم تجاري أم تنانابن وأم أم بخود كان دخو الكلور وكبن شوبي أخوج نفسي كده باسي نفسي كده بكن دبي أم ببارزن حياك وأم جيدو خورة بدن نشان كرن
0: لفيدري لغوري فيت شو ناطية كم هناك هجر كيمانيين هبن شخون ها وقت جمر قال جلو برجين عفريني كر جا او كيمانيانات نخوز الصالة بين ده هجر هم بشدار ببن چه ببن ويبهياماتا چه بج جواناره قوش صالة بي اف كيمانيانات چه نبن
1: شخو جاره يكم بو تجربة كنو بكو ام درباسي وي آلي بون بشتي يعني اوقص زحمتي جاره يكم كرجي خوتي ده دقرن ام بهيفينه كو صالة بي يعني جوه برفرهتر جوه خورتر ام درباسي وربن وحر جوان وحر جن بجل او برگو كبن شوبية هره ما خواه تفلي ببه و چاند خوبه پارزه و جه هر كسي و دنیا رو بده شروع بكرن
0: گله کی سپاس جبوت تو بش داری بوناتا کچ عفرینی بهار سلیمان جباجاری قامشلو بریا تلفون الگلم بو گله کی سپاس جبوتا ساوی
1: گله کی سپاس سیوا ساوی
0: گله کی سپاس گهداری ما اف بو ولو گیان داویا ساعتا خواه بهوی ما گو بدلی و بو سپاسیا وقت کم گو حیانا ها و مرمان سپاسیا افکارا خواه دل دا جدی کم لکنترولی لکنترولی یه گلک سپاس با اوجی حیانا ها و مرمان حیا خلکه کدن بمین الهیویا ما حرشاد و بختوار بم بخاطره و

نور وشي عجيب وما أصدق آدمي وطيبت كل الجروح صلحت كل الغلط أقوى هم عندي يصير ينمحي ببوسة.

0: شي من ذهن محى يل احبك حب نظيف بزمن حب المصلحة.
1: اي نعم هذا الصحيح، انت حب الابدي حتى ذا تزعلني حيل ولو عفتني لوحدي.

قفز يا اسمر نكاري برزك شنر بزن ولا بعذابي اشتر چنيبا برامسانكي مليدانيبا كني كني دقل يازم آوار جهن بزات آوارم بزارم اسمر دلدارم اسمر دلدارم.

فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف

هو المكتوب. يا ولدي الحب عليك هو المكتوب.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

تسأل فيروز الشتات.

وتفيض دموعك أنهارا وتكون بحارا وبحارا.

شعبا كلك خملو خلق وقريدا كتشا دلال وارد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجي منال اخت شعبا كلك خملو خلق وقريدا كتشا دلال اخ وارد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجي منال ورا ورا ورا ورا ورا قولوا جبان كدرة ورا ورا ورا ورا ورا اصطوانكم ايش قولوا جبان كدرة.

دجاز مرم طبق من راكر فرمانة وظل شاوطي ورم بادي تناتج مرا درمانة وتنالا بطي كتشيز مرم طبق من راكر فرمانة وظل شاوطي ورم بادي تناتج مرا درمانة وتنالا بطي كاتشي تاباس كيمن جي كرن مان بمفار اسكور بومدا سر شوبا تونينا بقرب كاتشي تاباس كيمن جي كرن مان بمفار اسكور بومدا سر شوبا تونينا بقرب لو خويا يا قدر ديتا برقران اجيب مزان مضو عوري من ايش وجان لو خويا يا قدر ديتا برقران اجيب مزان مضو عوري من ايش وجان لو خويا يا قدر ديتا

دم ودورة عن اصحابان دم دلهم جارك دفته مشي تذكرهم وكروا جيجا كل بون بارك ندي خشي دم ودورة عن اصحابان دم دلهم جارك دفته مشي تذكرهم وكروا جيجا كل بون بارك ندي خشي تسخستم آقردة ونكارم قادرينم دباكم تناي وزنكارم تبينم تسخستم آقردة ونكارم